بصلحت العمون الحطاطين ونحلتان وينو وينو وينو يا بوتينو اتعصمانو خلا تحز يدك بمشبار لبوتوك حنرديك اشمنو بسفرك التيمح جشتك

رحمنا علينا رحمنا شزي رحمنا بروك رحمنا دين من الرحمين رحمنا نوبنا جمتانا راكو لسائل حانا وبحاشو خالي نورا

ونبني غرحم على الموشين ونبني غرحم على الموشين ونبني غرحم على الموشين ونبني غرحم على كان يروح حتى يمدرش على الشباب ميزة إيش على الله سود الله يا عوني ما هو اللي بيسان هو حتى الله شو مرار الشباب سيزيني قالي قوشك عسكي بأخته وما يشي وطس بدل مزمت الله لإسرائيل شو محرم بخامل حرار عميقاتك